شفير غمزون دير اللي يا سيقنامي قوم يقول الشرق العور في طقير أذرو موري زميرارا أذرو موري زميرارا.

0: أسوق سجدة زراين يسلك من الدنيا رنا بزون دكور فيها هارو مي يفكرنا الدروز ويسن ما يجوز يكلث يكثر يختي تسر ربعة يردين يلند المفروز يفيثنا الرز يسليث عند السومة
1: يا فاربي سي محندو محندو بكي ديران أتوالي زمان هكا غيظا نويدا كي ترون
0: الله ثوث الدلقير وفور أسديك أبو نارجوف ثرنا تيضبو ذروري تجمعي تبضض الصفوف أحليني غابني فوركي عش بيردك وش مثل الكلوف
1: لم يعفر بي قول غاش رفورك سويا إمي داي نزريغ إمي دي يوزا السكران
2: يزيغاني سوان شرف
1: خطر ولدك أنا كدي السو
0: ديك سوا
1: زيك إيسي
0: أطير ما تنقل الزكفر في الوهي اللي في جري شرفت بدر الخلفوس أطلعاسي ذو بكر ما يتصدي كرغلي ذو قربي حكو ياس كان سلفن سردي ملكفر مغبون جبرت السس
1: هذا خير يقف وتريف وكزهور كل ويد هذه يمان كفن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يمانيس
3: قري والديني وعزيزان الله الله أذكون

0: أفوش مكشي أطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن أفوش يوز كفوشينس أنت ذي تفصين كحولت نادي أخذ مكاكي هذي يوز أفوش كفوشينس أنت الحسيس مجي دي ناسيس الانسا أو ماضي خطرك نادي إذي يوز فهمة فهمة
1: فهمة
0: فهمة سمع النور معين
1: أشكت
0: أفوش يوز كفوشينس الحسيس أو ماضي.

شفيق غمزون دي ظلي يا سجنامي قوم يقول الشرق العربي طقير أذر أموري زميرارا أذر أموري زميرارا.

0: أسوق سجدة زراين يسلك من الدنيا رنا بزون دكور فيها هرومي يفكرنا دروز وسن ما يجوز ثلاثة إكثر لقتي ربعة يردني يلن دل مفروز يفثنا روز يسليت عند السومة
1: يا فرب سمو حندو محندو وكيد يرن أتوالي الزمان هكا غضا نويدك يترون
0: ثوث الدلقير وفور أسديك أبو نارجوف ثانا تيضب بفروري تجمعي تبضض الصفوف أحلين يا غبني فور كارش بيردك من الكلوف
1: شكرا يا فرب شكرا يا قول غشرة فورك سوية إميدا ينزريغ إميدا يوزا السكران خاطر ولدك كان كادي يستو زيك
0: أطير ما تنقل الزكفر في الوهي اللي فجر شرقت بدل الخلفوس أطلع سيد أبو بكر ما يتصدق كي رغلي ذا قول بيحكو ياس فكاغ ثلاثين السير ذي أمو الكفر مغبون جبر تساس
1: هذا خير يقفو تريفوك الزهور كل ويد هذه يماني كفن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يماني
2: خير والديني وعزيزان الله الله أذكون ويد

0: في شبه كفوسين نسل حسيسة ومشي.
1: كفوسين نسل حسيسة ومشي.
0: بقي قناصينا نفوسي وكفوسي نس
2: الحسيسة والماضي.

0: طريق الحسنية البارود نادي الطبق ديهن عفو سيوز كفوسينس انت ذي تفصين كحولت نادي خلما كاكي هذي ووز عفو سيوز كفوسينس انت ذي حسيس ماشي ذي ناسيس انت او ماضي خطرة كمي ذي ايسي ووز صحما صحما
1: فهمت
0: صحما سمعنا وسمعنا
1: اشكت
0: عفو سيوز كفوسينس الحسيس او ماضي

حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه. في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت

دقاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لين احسر شبابي.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسن شباب منك والود فضينا صابر وبزنك وصدي مش لين احسن شباب